اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت حلو.
1: أصل الهوى يا ناس، أما مرارة كاس ولا حلاوة كاس، يا ما وصفوه.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح.
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

مستمعينا الكرام، صباح الخير، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج تغريد. نلتقيكم في ساعة صباحية جديدة ومنوعة، على أمل أن تقضوا دائما برفقتنا أمتع وأسعد الأوقات. ساعتنا الصباحية تنطلق معكم الآن وتستمر حتى تمام 8:00 بتوقيت الدوحة. معكم هذا الصباح من الإعداد والتقديم محدثتكم دينا أبو شنب، ومن التنفيذ معنا اليوم الزميل شافي الهاجري.

ويسعد صباحكم وأوقاتكم مجددا مستمعينا الكرام. صباح الخير أقولها للجميع. صباح الثلاثاء الذي يأتينا دائما في منتصف الأسبوع وكأنه نافذة جديدة للأمل. صباح الخطوات الهادئة مستمعينا اللي تأخذنا إن شاء الله تعالى لأيام أجمل، وصباح القلوب التي ما زالت تؤمن بأن كل يوم يحمل فرصة مختلفة ورسالة مطمئنة. هذا الصباح لا تفكر كثيرا بما فات عزيزي المستمع، وتذكر دائما أن الأيام الجميلة لا تأتي يعني دائما بصوت مرتفع، أحيانا تبدأ بابتسامة، بمبادرة لطيفة، بخبر بسيط أو براحة تسكن القلب، والله يديم عليكم وعلينا راحة القلوب. وحلقة اليوم خلونا نبدأها كالعادة معكم بطاقة إيجابية، ونقول لكل مستمعينا مهما كان الأمس متعب، الثلاثاء فرصة جديدة لترتب نفسك عزيزي المستمع، ومهما تأخرت أمنياتك سيأتيك الوقت اللي تفتح فيه الأبواب بطريقة لم نكن نتوقعها. إذن كونوا معنا هذا الصباح مستمعينا، ودعونا نصنع معا بداية خفيفة مليئة بالحب والأمل والتفاؤل، ودعونا أيضا نذكركم بتردداتنا. يمكنكم الاستماع إلينا مستمعينا الكرام من الدوحة على الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، من اسطنبول على 99.4، من الكويت على 102.4، ومن البصرة على 98.7. من بغداد يمكنكم الاستماع إلينا على التردد 95، من مسقط على 107.7، من صلالة على 91.6، من عمان على 98.1، ومن فيينا وجنيف وزيورخ على الديجيتال. نذكر أيضا مستمعينا أنه بالإمكان التواصل مع برامج إذاعتنا عبر موقعنا على الإنترنت skr.fm أو من خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية، وكذلك من خلال واتساب إذاعة صوت الخليج على رقم 440 30000، ولا ننسى منصة X والإنستغرام.

صباح الحب مستمعينا والجمال وساعة من الحكايات والمحطات المنوعة التي نتمنى دائما أن تصنع صباحاتكم ومزاجاتكم. يقول أحدهم مستمعينا: من العادات الجميلة التي يمكنك أن تتصف بها التعليق على الأشياء الجميلة التي يفعلها من تحب. نحن تعودنا مستمعينا على التعليق على الأشياء الخاطئة عندما نراها، ولكن للأسف أحيانا نمرر بصمت الأشياء الجميلة. يتابع هذا الشخص قائلا مستمعينا: ابدأ بالتعليق على كل فعل جميل يصدر ممن يهمك أمره. قل له مثلا: ابتسامتك جميلة، ولاحظ الفرق في تحسن نفسيته ونفسيتك أنت أيضا. ليس هناك ما هو أحب للأغلبية منا مستمعينا إن لم يكن للجميع من سماع كلمات المدح. الكلام الطيب والتعبير عن الإيجابيات وسرد صفاتنا الجميلة يرضينا مستمعينا من الداخل، ويجعل الذهن يفرز مادة أو ما يطلق عليه هرمون السعادة. تقول الطبيبة النفسية إيفا فلودارك مستمعينا إن كلمات المدح المناسبة تشبه كوب من القهوة، هي عفوية ومقتضبة ومرضية، والاثنان يثيران البهجة لدينا. وما لا يعلمه كثيرون منا مستمعينا أن الشخص الذي يقول عبارات المديح ينال دائما دفعة منها حسب الطبيبة نفسها. لماذا؟ لأن الخلايا العصبية في ذهن قائل كلمات المديح تلتقط المزاج الطيب من المتلقي، وهذا الأمر يخلق شعور طيب لدى الشخص الأول أو الشخص المبادر بالكلام الطيب. جميعنا نحتاج، سواء كنا أزواج أو أبناء أو حتى زملاء في المدرسة والجامعة والعمل، جميعنا نحتاج مستمعينا إلى المديح وإلى الكلمة الطيبة. أسلوب جميل ومميز لتقوية العلاقات المتبادلة بين الجميع. كثير من الأباء مثلا يسعدوا بكلمات المدح من أبنائهم، والعكس أيضا صحيح. الطالب مثلا يجتهد ويثابر أكثر عندما يتلقى هذه العبارات. للكلمة الطيبة نعم دور وأثر على الموظفين أيضا عندما تأتي من رؤسائهم في العمل، وتحديدا أمام الزملاء.

ولو تحدثنا على صعيد العلاقة بين الشريكين مستمعينا، يقول المختصون أن التفاعل الغني بعبارات المديح يحدث العجائب في هذه العلاقات. وهناك من يقترح اسمع الشريك كلمات مديح صادقة 3 مرات في اليوم لمدة أسبوع، ويشير إلى أنه هذا الأمر قد يساعد الشخص على أن يعيد اكتشاف 3 صفات إيجابية لديه لم يكن يلاحظها لولا سماع الكلام الطيب. هذا الصباح نتساءل عزيزي المستمع، هل تمتلك صفة مدح الآخرين والتعبير عن جمال ما تراه من صفات وأفعال صادرة منهم؟ ولماذا أصبحت هذه الثقافة للأسف معدومة لدى البعض؟ طيب لماذا يستثقل بعض الناس الكلمة الطيبة؟ شخص قد يرى فيك شيء مثلا ويعجب بهذا الأمر ويود لو يعلق عليه، ولكن هناك ما يمنعه تماما من الكلام، وكأن الكلام سيقلل من شأنه أو سيؤثر على هيبته، وهو لا يعلم بأن الكلمة الطيبة هي علاج لكل داء وسحر لا يمكن وصفه في رفع المعنويات وتجاوز الضغوطات. ننتظر مشاركاتكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا الرئيسي لهذا الصباح وفي كل المواضيع التي قد تخطر على بالكم على منصة X صوت الخليج FM، وكذلك على رقم الواتساب 440-30-ألف من داخل دولة قطر ومن خارجها، بإضافة فتح الخط 0974 ويسعد صباحكم.

صباح الخيرات والأنوار والمسرات، نقولها لجميع مستمعي إذاعة صوت الخليج أف أم من الدوحة، ونرحب أيضا بأصدقائنا المغردين وأصدقاء البرنامج. الله يسعد صباحكم وأوقاتكم، سعيدين بتواصلكم الدائم. وخلونا نبدأ برسالة من أبو هيثم، يقول فيها أبو هيثم: صباح الورد، لا تحاول البحث عن الوجه الآخر لأي شخص حتى لو كنت متأكد أنه سيء، يكفي أنه احترمك، أظهر الجانب الأفضل منه، فلكل منا جانب سيء يتحاشاه حتى مع نفسه. وأسعد الله صباحكم بكل خير وراحة بال من أبو هيثم. وصباحك خير أبو هيثم، وجميل يعني ألا ترهق نفسك عزيزي المستمع دائما بالبحث عن عيوب الآخرين. انظر إلى ما يستحق التقدير، وامنح نفسك قلب يتفهم ويعذر، ويمنح الآخرين دائما مساحة ليكونوا أفضل. شكرا يا أبو هيثم على هذا التفاعل، ونهارك سعيد.

وإلى رسالة أخرى من سليمان يقول فيها: صباح الخير، في أي فن من فنون العلم أو مجال من مجالات الحياة احذر أن تستنسخ صورتك من غيرك، وخذ من كل قدوة أحسن ما فيه، ثم كن أنت على خطى القدوات، فإن ما أودعه الله عز وجل فيك من طاقات عقلية ونفسية يؤهلك لأن تسير بطريقتك الخاصة، وإنما الشرط أن تبتغي في سيرك ما كمل من الأخلاق فإنها ثوبك الحقيقي. ثم يتابع سليمان: للصباح حكاية ولكل حكاية بداية، وأجمل بداية صباحي الذي لا يحلو إلا معكم، هناك من يطيب لهم الصباح، وهناك من يطيب بهم الصباح، وهناك من هم الصباح بعينه. صباح الخير لأصحاب القلوب النقية، إلى الذين يتواجدون في صباحاتنا فيزهر بهم النهار فرحا سلاما لهم من القلب والروح. كل الشكر على كلامك الجميل يا سليمان، وصباحاتنا دائما لا تكتمل إلا فيكم ومعكم. فايز الوالي يقول: صباح الخير، عقلك مثل حديقة، إما أن تزرعها بورود الأمل والتفاؤل أو تملأها بشوك اليأس والتشاؤم. تفاءلوا بالخير تجدوا. الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. لا أحد يستطيع التحكم بسعادتك مثلك أنت، فأنت وحدك من تملك القدرة لتغيير أي شيء عن نفسك وحياتك ترغب في تغييره. والله يسعد صباحكم بالأمل والتفاؤل وتحقيق الأمنيات، من فايز الوالي. وبلا شك يا فايز، يعني السعادة ليست دائما فيما نملك، وإنما في الطريقة التي ننظر فيها لما نملك وللحياة وللآخرين. شكرا يا فايز، وإن شاء الله يومك سعيد. وإلى مشاركة من ماجد الحر يقول: أسعد الله صباحكم، السعادة ليست في امتلاك كل شيء، لكن في قلب راض وابتسامة من القلب. يسعد صباحك ماجد، وصباح الرضا والأمل واليقين دائما إن شاء الله تعالى بأنه القادم أحلى وأفضل وأجمل. سعاد من الكويت تقول: صباح الحب والورد دينا وشافي وصباح الجمال، يسعد صباحك وأوقاتك، صباح الفل والورد والياسمين يا سعاد، ونهارك سعيد، وتحياتنا لمستمعينا بالكويت. أيضا مشاركة من يزيد أبو الباهر يقول: صباح الخير والسعادة، صباح يوم جديد مع برنامج تغريد، من متابعكم من المملكة الأردنية الهاشمية يزيد أبو الباهر. يزيد أحلى تحايا وأطيب الأمنيات يعني لكل مستمعينا نشامى الأردن، والله يجعل صباحكم هادئ وجميل ومطمئن دايما يا يزيد. وإلى مشاركة من علي خاطر يقول: دينا معك مترقبين لتقديمك مواضيعك، متشوقين، مستمعين، مشاركين وشاكرين. شكرا يا علي على كلامك الجميل، وكل الترقب دائما والحماس والشغف فيكم ومنكم يا علي، ونحن دائما أيضا في انتظار هذه الرسائل الإيجابية الداعمة اللطيفة منكم. ثم يتابع علي ويقول: الحياة خارج دائرة المقارنة، عندما نختار أن نعيش بلا مقارنة مع أحد تختفي الحاجة الملحة للتفوق على الغير في الممتلكات أو الجمال أو حتى السعادة الظاهرية، ويصبح هدفنا الرئيسي هو الصدق مع الذات، وهذا سينعكس إيجابا على حياتنا الخاصة، فتصبح أنقى وأكثر صفاء، وتتحول علاقاتنا الإنسانية إلى روابط أرقى وأعمق قائمة على التقدير الحقيقي لا على التنافس، ونصبح أكثر هدوءا واتزانا متحررين من ضغوط الإثبات المستمر. علي، هذه العلاقات يعني اللي تكلمت عنها تخرجنا من دائرة المقارنة، من دائرة الإثبات المستمر، والجميل فيها أنها تضعنا في مساحة أكثر نضج وهدوء واتزان. في بعض العلاقات مستمعينا يعني لا نحاول أن نكون أفضل من الآخرين، وإنما أن نكون أفضل بهم ومعهم. شكرا يا علي على هذا التفاعل الجميل، ونهارك سعيد.

0: عودة جديدة إليكم مستمعينا في حلقتنا لهذا الصباح الرائع، دائما بالتواصل معكم. وخلونا نتعرف الآن على حالة الطقس مع الأستاذ عبد الله الحداد اللي ينضم إلينا مباشرة من الهيئة العامة للطيران المدني وتحديدا من قسم الأرصاد الجوية. صباح الخير يا عبد الله.
1: صباح النور، يا مرحبا.
0: الله يعطيك ألف عافية ويا مرحبا فيك، ويا ريت لو طلعنا والسادة المستمعين على توقعاتكم اليوم بالنسبة لحالة الطقس في قطر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لا يوجد تحذير على الساحل اليوم، أما عن حالة الطقس بشكل عام حار إلى حار جدا نهارا. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات قوية نهارا. بالنسبة لدرجات الحرارة نتوقع أن تتراوح العظمى اليوم ما بين 35 إلى 45 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد، كما سجلت الصغرى ما بين 24 إلى 31 درجة مئوية. ننتقل إلى حالة البحر، يوجد تحذير بحري اليوم حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 قدم ويرتفع إلى 7 قدم أحيانا. هذا ويبقى العلم عند الله.
0: إذا طقس حار نهارا مستمعينا وتحذيرات بحرية يرجى توخي الحذر. عبد الله الحداد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الهيئة العامة للطيران المدني ونهارك سعيد.

بعودة سريعة عليكم مستمعينا الكرام في هذا اليوم الجميل بالتواصل معكم. خلونا نصبح على بقية أصدقاء البرنامج قبل الانتقال إلى فقرات أخرى. قصي محمود يقول: صباح الخير والكلمة العذبة لصوت الخليج، الصوت الذي يشرق في أرواحنا كل يوم. مع هذه البداية الجميلة أتمنى لكم وللمستمعين يوم يفيض بالانتصارات الثلاثة اليومية، انتصار روحي بذكر يطمئن به القلب، وانتصار جسدي بخطوة وعادة تحمي صحتنا، وانتصار عقلي بفكرة واعية نغذي بها الفكر. تماما كبرامجكم الراقية التي تثري عقولنا وجداننا، ودام إبداعكم ودامت أيامكم، انتصارات وسلام. شكرا شكرا يا قصي، ومتفائلين دائما قصي بدعواتكم ودعمكم الدائم ومتابعتكم الرائعة، والله يجعل حياتك قصي مليئة إن شاء الله بالانتصارات والإنجازات المستمرة التي لا تتوقف أبدا. شكرا قصي. صباح الخير من يحيى وقمر، صباح التفاؤل والإيمان بالله، صباح الطاقة الإيجابية والأمل، يسعد صباحكم وأوقاتكم، وإن شاء الله نهار جميل وثلاثاء مميز ولطيف عليكم يا رب. علي موسى يقول: صباح الخير، تحياتي لكادر برنامج تغريد وكل مستمعي إذاعة صوت الخليج، يسعد صباحك وأوقاتك يا علي. شكرا على الورد الجميل وصورة رائعة وألوان زاهية ومشرقة تماما كرسائلك وآرائك الجميلة يا علي. سعاد تعلق على موضوع الحلقة تقول: دينا أعامل الكل بطيبة وحب وحنان عشان يعاملوني نفس معاملتي، لكن للأسف، وكفاية كلمة للأسف تعبر عن كل الكلام اللي في قلبي. سعاد الله يجعل يعني دائما نصيبك كبير من الناس الطيبين الأنقياء الذين يصونوا يعني الود والعشرة الطيبة، وشكرا دائما على مشاركاتك وتفاعلك معنا يا سعاد. فراس العتيبي يقول: نعم أستطيع مدح الآخرين بكل صدق، خاصة إذا حبيت الشخص من القلب، لكن أخاف دائما أن أكون ثقيل النفس عليهم أو مزعج من غير قصد، رغم أن الكلام يخرج من القلب. والله فراس، دائما الكلام اللي يعني طالع من القلب أكيد سيصل إلى القلب مباشرة، ولا أعتقد أنه المدح الجميل أو المدح الصادق ممكن أن يكون ثقيل على أحد، بالعكس يعني الكلمة الطيبة تترك أثر جميل، تسعد القلب وتبهج الروح وتزيد يعني العلاقات اللي في حياتنا جمال. شكرا يا فراس على هذا التفاعل الجميل، وأطيب تحية لكافة مستمعينا في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

عودة جديدة إليكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا الصباح الجميل بالتواصل معكم من تغارين. نجدد التحية ونقول صباح الخير مرة أخرى لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات وقرر أن يثبت الموجة على أثير إذاعة صوت الخليج أف أم من الدوحة. هل تعلم عزيزي المستمع أن لوحة الموناليزا تحمل قصة امتدت لقرون وتخفي وراء ابتسامتها أسرار لا تحصى؟ الحكاية بدأت عندما بدأ مستمعينا ليوناردو دافنشي في رسمها عام 1503 في فلورنسا، وظل يعمل عليها سنوات طويلة حتى حملها معه إلى فرنسا. هناك مستمعينا أصبحت اللوحة كنز ملكي يتنقل بين ملوك فرنسا قبل أن تستقر كملكية وطنية بعد الثورة. ورغم بساطة هذه اللوحة مستمعينا، يعني امرأة بثوب داكن وملامح هادئة، إلا أن ابتسامتها الغامضة جعلت العالم يقف متأمل. وظل السؤال الأكبر: من تكون هذه المرأة؟ هل هي ليزا زوجة تاجر أم والدة دافنشي أم حتى صورة خفية للفنان نفسه؟ ثم زاد الغموض سحرا مستمعينا عندما سرقت اللوحة عام 1911 لتتحول قصتها إلى حديث العالم كله. اختفت لعامين قبل أن تكتشف في إيطاليا وتتم إعادتها. وعلى مر العقود مستمعينا، سافرت الموناليزا نادرا خارج فرنسا بما في ذلك زيارتها للولايات المتحدة واليابان. اللوحة جذبت حشود كبيرة من المعجبين، واليوم تستقر خلف زجاج محصن في متحف اللوفر، يزورها الملايين كل عام وتحاط بعناية فائقة للحفاظ على كل تفاصيلها الدقيقة. قيمتها يعني ليست في المال وإنما في ذلك السر الذي لا ينتهي والجمال الذي لا يبهت، وأيضا في الطريقة التي اتبعها دافنشي في هندستها الخفية. اللوحة تظهر مستمعينا مهارات دافنشي في استخدام تقنية تجعل انتقال الألوان والظلال ناعم لتبدو البشرة والملامح حية وكأنها تتنفس. تأثير الموناليزا مستمعينا امتد إلى عصر النهضة وما بعده، كونها ألهمت فناني البورتري وغيرت أساليب الرسم التقليدية للأبد. وعلى الرغم من كل التحديات وكل الهجمات التي تعرضت لها على مر السنين، بقيت اللوحة رمز خالد للجمال والفن الغامض الذي لا يشيخ. وهكذا مستمعينا، يعني بقيت الموناليزا ابتسامة صغيرة تحكي أعظم قصة في تاريخ الفن، وتلهم الفنانين والمفكرين عبر العصور، وتذكرنا دائما بأن الفن قد يكون عالم من الغموض الذي يكتشفه من يلتفت إليه بعين التأمل.

وعودة سريعة إليكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم برنامج تغاريد، ونأخذكم الآن إلى جولة أخبار هذا الصباح. وننطلق معكم بأول العناوين. مهرجان الدوحة المسرحي يعتمد جدول العروض. في الخبر، أجرت اللجنة المنظمة لمهرجان الدوحة المسرحي في دورته 38 مراسم قرعة العروض المسرحية للفرق الأهلية المشاركة في المهرجان، وذلك لتحديد ترتيب وأيام تقديم العروض المتنافسة ضمن فعاليات الدورة الحالية. وجرت المراسم بحضور سيد عبد الرحيم الصديقي مدير عام مركز شؤون المسرح إلى جانب ممثلي الفرق المسرحية الأهلية المشاركة، حيث تم اعتماد الجدول النهائي للعروض المسرحية إذانا ببدء التحضيرات النهائية لانطلاق هذا الحدث الثقافي والفني المرتقب. مهرجان إذن مرتقب مستمعينا، من المقرر أن تقام فعالياته خلال الفترة من 21 إلى 24 من يونيو الجاري على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وبالتوفيق إن شاء الله للقائمين عليه والمشاركين فيه. والجسر الجوي يبدأ رحلاته لنقل جماهير العنابي. في الخبر، تنطلق اليوم أولى رحلات الجماهير القطرية المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لمساندة منتخبنا الوطني خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، في خطوة تعكس الدعم الجماهيري الكبير للعنابي قبل انطلاق مشواره في البطولة العالمية. وتشمل خطة نقل الجماهير جسرا جويا خاصا يتضمن تشغيل 3 طائرات مخصصة لنقل المشجعين وأسر اللاعبين والإعلاميين، حيث تغادر أولى الرحلات اليوم 9 يونيو، على أن تتواصل الرحلات يومي غدا وبعد غدا ضمن برنامج متكامل أعد لضمان وصول الجماهير إلى المدن المستضيفة ومؤازرة المنتخب الوطني في مختلف مبارياته. إذن نحو 1000 مشجع مستمعين من برنامج بعثة الجماهير سيتم نقلهم إن شاء الله تعالى مباشرة من الدوحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في واحدة من كبرى المبادرات الجماهيرية المصاحبة لمشاركة العنابي في كأس العالم. كل التوفيق للعنابي في هذه الرحلة، وقلوبنا معه من الدوحة إلى المونديال.

وعودة أخيرة إليكم مستمعينا. وعلي خاطر يقول: أنا عماني ومستعند ومشجع للعنابي، وأتمنى لعفيف ورفاقه التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله يا علي، يعني أنت متابع وفي للكرة عموما، ووفي أيضا للمنتخب العماني وكذلك للعنابي، ونسعد دائما بمشاركاتك، ونتمنى لك إن شاء الله يعني متابعة ممتعة لمباريات المونديال، وإن شاء الله التوفيق للعنابي ولكل المنتخبات العربية المشاركة يا علي. شكرا. ماجد الحر يقول: عندما يجلس الشخص المناسب خلف المايك يسطر أجمل كلمات، وهي كالندى تقع على مسامع المستمعين. دينا المقدمة المتألقة، شكرا شكرا يا ماجد، كلامك يعني جميل ويحملنا دائما مسؤولية أكبر للتقديم، شهادة نعتز فيها ماجد، وثقتكم دائما أجمل دافع للاستمرار. يومك سعيد يا ماجد. سعاد تقول: أحب الحياة، أحب السعادة دينا، أحب كل شيء جميل، وأحب أسمع تغاريد الطيور في الصباح الباكر، لك أشعر بالراحة وبداية يوم سعيد، وصوتك يحسسني بالراحة يا الغالية. الله على كم الكلام الجميل وعلى كم الطاقات الرائعة. سعاد شكرا شكرا على كلامك الطيب، دائما رسائلك احنا في انتظارها، ونسعد ب يعني تلقي أي رسالة منك، سواء كان فيها حزن أو سعادة أو فرح أو شغف أو سرور. الله يجعل أيامك مليئة بالسعادة يا سعاد، وإن شاء الله احنا معك دائما، وتابعينا وأمتعينا دائما بآرائك الغالية. خليني أختم مع علي موسى يقول: بصراحة لا أمدح شخص بدون عمل يستحق هذا المدح، وأعطي هذا المدح استحقاقه، خاصة للأعمار الصغيرة. الصغير يشعر بدافع معنوي لعمل ما، وللأسف هناك البعض الذي يقلل من أي عمل يقوم به ولو بكلمة ثناء، ويحملون غيرهم، ويكون هناك تعالي في المجتمع. شكرا يا علي على هذه المشاركة الجميلة، ونحن نقول مستمعينا: لا تحبسوا الكلام الطيب في قلوبكم، لا تكتموه على أحد، امدحوا من يستحق كما قال علي، واشكروا من قدم لكم معروف، وقولوا خيرا للجميع، وتذكروا دائما أن هناك يعني من يستمد سعادته من كلماتك أنت عزيزي المستمع. وصلنا وإياكم إلى ختام مشوارنا الصباحي لهذا اليوم، استمتعت كثيرا بالتواصل معكم على مدار ساعة كاملة، كنت معكم من الإعداد والتقديم محدثتكم دينا أبو شنب، ورافقني من التنفيذ الزميل شافي الهاجري. دمتم بخير، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين. إن شاء الله نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم ثلاثاء مليء بكل ما هو طيب وجميل لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة ترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وأنا بدأت أكتب ما طلبتم. يوم ثلاثاء، يوم جديد، بدأ الحر على فكرة، بدأ الصيف، بدأ موسم الصيف الصيفية. والصيف يعني سفر، يعني راحة، يعني إجازات، يعني كل ما هو محيط يعني بهذه الدائرة. نتمنى لكم صيف جميل ورائع وحلو، واجتماع مع الأهل والأحبة والأصدقاء. دائما احنا كل جيل، لكل مقام مقال ولكل زمان دولة ورجال. فكل زمن في جيلين، هناك جيلان يختلفان، الجيل الأول والجيل الحالي. الجيل المعاصر أو الحالي بيكون شايف إنه الجيل الأول جيل قديم، مش عرفوا هذا في التكنولوجيا، مش عرفوا في والجيل القديم بيقول هذا جيل جديد، مش عرفوا هذا في الأصول والأناقة والعلاقة والعادات والتقاليد فدائما بيكون في. فمرات يعني بنتكلم، يعني حتى الأجيال الأب والابن تجدهم يعني بيختلفوا بين بعضهم البعض حول هذه النقاط. يعني والأم والبنت بيختلفوا: يا بنتي احنا كناش، يا عمي كنتوا. طيب الأغنية ما تركتش هذا الموضوع، ناقشته من خلال، احنا اليوم نسمعها من خلال فرقة الأصدقاء بقيادة عمار الشريعي رحمة الله عليه. هو كان قائد فرقة الأصدقاء وغنى يوم بعد يوم. وكيف الأجيال يعني الحالية بتحلم وبتتذكر العادات والتقاليد والملابس أيام زمان. نسمع ونكمل إن شاء الله.

طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طلبات كثيرة اليوم، يا ريت بس نتوقف عند هذا الحد لأنه وصلنا إلى 2 4 6 7 7 14 21 أغنية، فيكفي يكفي لأنه الوقت ما أظنش يسمح، فنتوقف لو سمحتم عند هذا العدد حتى نستطيع تلبية طلباتكم. نسمع شفيق جلال في أغنية أمونة اللي طلبها أبو هيثم من مسقط.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج إن شاء الله. يعني ما فيش مجال حتى للتنفس. نجاة صغيرة على اليادي وطلبتها سعاد.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أبو هيثم كان طلب أمونة أذيعت، سعاد طلبت عليادي أذيعت، مازن طلب شادية أحمد ومحمد، مهابة طلبت حبيبي طال غيابك شاد الخليج، أم حمد طلبت يا قلبي لا تتعب قلبك فيروز، خالد خليل طلب مدري أنا فلفل كرجي، علي خاطر النجادي طلب يا طير الحمام سعاد محاسن فنانات تونسية على ما أعتقد، فاطمة الوهيبي طلبت حبينا بعضنا شافي يا أحمد، أنتوا تعودتوا عليها من شادية، لا سمعوها بشافي يا أحمد. علي وجدات طلب عنب في غصون أبو بكر سالم، لذلك بقول لعوض الكريم جمال غير أبو بكر إذا تكرمت، لأن أبو بكر مطلوب في أغنية عنب في غصون. عادل ببشيط طلب لا يا هوى ما إذا نزهت، جمال محمد طلب يا بهية محمد عيون بهية لمحمد العزبي، مروان سعيد طلب الكيف حمد النجدي من الخشابة، فرقة الخشابة تسمى في صوت الخليج فرقة ليالي البصرة، مروان سعيد طلب الكيف، علي موسى طلب من الأول يا حبيبي سعدون جابر، مبارك المهندي طلب صفق النسيم علي عبد الكريم، علي حسون من لندن طلب يا حبيبي يا غايبين فريد الأطرش، حنان طلبت من غير لي مقطع من غير لي لعبد الوهاب من أغنية مقطع حبيبي من أغنية من غير لي لعبد الوهاب، محمد الشكري طلب جروح قلبي وتروينك يا عازف عود، خالد الشيخ، فاطمة طلبت اسمع يا رضا أو اسم طلبت أغنية لزياد الرحباني، اخترنا هذه الأغنية اسمع يا رضا للراحل زياد الرحباني، محمد طلب والنبي يما منير المهدية أو طلب أغنية لمنير المهدية، احنا اخترنا والنبي يما. نتوقف عند هذا الحد من عدد الأغاني بس. عوض الكريم غير إلى عبد الكريم الكابلي، أغنية للفنان عبد الكريم الكابلي ما حددش، سكر حطي له سكر، سكر عبد الكريم الكابلي على مسؤوليتي حينبسط عليها، سكر الكابلي. الكابلي فيلسوف الأغنية السودانية، فيلسوف يعني ليس مغنيا عاديا. طيب وين وصلنا؟ وصلنا شادية أحمد ومحمد، هي أغنية من فيلم طلبها مازن، إن شاء الله مازن يكون معنا.

طول يا احمد والبال مشغول يا محمد. لو انادي واقول يا احمد تغضب على طول يا محمد، ودي حيرتي

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وعد إبال شادي الخليج ومهابة طلبت مهابة في أغنية حبيبي طال غيابك.
1: حبيبي طال غيابك

0: ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. اقتربنا إحنا من موعد أغنية، كلمة في أغنية. يعني أبو محمد أخذنا إلى العاشرة. طيب نسمع الأغنية لتوفيق النمري. توفيق النمري مغني وملحن أردني، له الكثير من الألحان، وغنى على فكرة أغنية يعني ثنائية مع وديع الصافي، ويلي محلاها، أغنية ويلي محلاها على نبع المي، ويلي محلاها البنت الريفية إلى آخره. طيب نسمع لتوفيق النمري ونتوقف عند كلمة وردت في الأغنية.
1: لوح بطرف المنديل مشنشل برضاع، يم رموش الطويل وعيونه وساع.
2: لوح بطرف المنديل مشنشل برضاع، يم رموش الطويل وعيونه وساع.
1: لوح بطرف المنديل مشنشل برضاع، يم رموش الطويل.

0: وعيوني وساع.
1: شو معنى مشنشل برباع؟ لوح بطرف المنديل مشنشل برباع، ما معنى مشنشل برباع؟ نسمع كمان مرة.
0: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع.
1: مشنشل برباع ما معناها في الأغنية باللهجة الأردنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونذهب إلى فيروز وأغنية يا قلبي لا تتعب قلبك، يعني هي تخاطب القلب مرتين، هي تخاطب الحبيب تقول له يا قلبي، يعني يا حبيبي لا تتعب قلبك، يا قلبي لا تتعب قلبك. طلبتها أم حمد.

0: العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لوح بظرف المنديل مشنشل برباع،
0: مشنشل برباع. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. خالد خليل طلب مدري أنا لفلفل كرجي.

0: اشلح لكم والبس لكم واشلح لكم والبس لكم ولا
1: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال, ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
2: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع يمر
1: مشنشل مشنشل, الميم والشين بعدين النون بعدين الشين وبعدين اللام, مشنشل مشنشل برباع. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. و سمعنا احنا كلمة في أغنية, سمعها كمان مرة. يلا سمعناها, معناها أنا يعني ما كنتش معك الصراحة. علي خاطر النجادي طلب يا طير الحمام, بس قبل ما نسمع يا طير الحمام يعني حتى لا يعني يروح مجهود سدى, في مستمع كريم اسمه خان مش عارفه يعني بيمدح ولا بذم, يعني عاتب ولا يقول في واحد مفروض توظفوه مع عبد السلام في البرنامج اللي هو علي خاطر النجادي. علي خاطر النجادي أرسل تفاصيل السيرة الذاتية والمسيرة الفنية لسعاد محاسن من مواليد 10 أكتوبر 1952, وتوفيت في 2023 بعد صراع مع الزهايمر. هي فنانة تونسية, الانطلاقة لمع اسمها بقوة منذ فترة السبعينيات. التخصص الفني, تميزت بأداء الأغاني التراثية التونسية الأصيلة والتمثيل المسرح, شاركت في مسرحيات الجمل ضحك ضحكة, انضمت لفرقة بلدية تونس للتمثيل. إن شاء الله نطقت أن الاسم صح يعني. طيب نسمع محاسن سعاد محاسن يطير الحمام اللي طلبها علي خاطر النجادي.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدأ بال، وبنحاول إحنا نسابق الزمن لكي نلبي طلباتكم جميعا إن شاء الله. فاطمة الوهيبي طلبت حبينا بعضنا، المقدمة صحيح المقدمة، طيب على مهلك على مهلك على مهلك. المقدمة يعني فالح، كلمة في أغنية، مش مقدمة أغنية، فالح كلمة في أغنية، نسمع.
1: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع،
0: مشنشل برباع، مشنشل برباع، تعبير أردني أردني. نسمع، طيب نسمع طلب فاطمة الوهيبي حبينا بعضنا، ولكن بصوت شافية أحمد.

بصيت له وقلت له من غير ما اكلمه وشكيت له وقلت له وقلوبنا سلمه بصيت له وقلت له من غير ما اكلمه وشكيت له وقلت له.

0: أني بحفظ القرآن الكريم. صاحبها والدها لدار الإذاعة المصرية استمع إليها الموسيقار محمد القصبجي، كما حرص الموسيقار إبراهيم شفيق على تبني موهبتها فألحقها بمعهده الخاص بالموسيقى لتتتلمذ على يديه. غنت من ألحانه عددا من الأغاني المعروفة خلال حقبة الأربعينيات، وكان من زملائها في المعهد حلمي فرج ومحمد قنديل وفايد محمد وعبد الفتاح منسي، وغنت في الإذاعة وعمرها 11 سنة. يعني هذا باختصار عن اللي سمعناها شافية أحمد. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية.
1: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع
0: مشنشل برباع، ما المقصود بالعبارة؟ وننتقل إلى علي وجدات طلب عنب في غصونة لأبو بكر سالم، واللي طلب أبو بكر سالم برضو عوض الكريم جمال وخيرناه أنه يغير، فغير وطلب طلب الكابلي، واخترنا أغنية الكابلي وإن شاء الله تعجبه يعني. طيب نسمع عنب في غصونة أبو بكر سالم.

0: علي خاطر النجادي أرسل أبيات لعبد الخالق الحفظي تقول: وتقول لي للحب شكل يا ترى رسمته يوما ريشة الفنان، وتقول لو للحب، وتقول لو للحب شكل يا ترى رسمته يوما ريشة الفنان في صورة كيما نرى ذاك الذي سلب القلوب وهام بالوجدان. أتخال أن الحب يشبه لونه لون الزهور ووردة البستان، أم هل سترسمه المخيلة ديمة، أم هل سترسمه المخيلة ديمة ريانة تنهال بالهتان؟ وأجيبها والعشق يعصف والجوى بحشاشة تكتظ بالأشجان. الحب ترسمه التفاتة عاشق، وإذا استفاضت لهفة عينان فتأملي عيني سوف ترينه متشبثا باللحظ والأجفان. شكرا يا علي، تحية لك. وصلنا لكلمة في أغنية كمان مرة.
1: لوح بظرف المنديل مشنشل برضا.
0: سمعت الكلمة، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وعادل بوبشي طلب: لا يا هوى مائدة نزهت.

0: وانت الهوى ما تغيرت والساعة.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وكمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
2: لوح بطرف المنديل مشنشر بالرباع.
1: وجمال محمد من لبنان في مسقط، يعني من لبنان عايش في مسقط في عمان، طلب محمد العزبي عيون بهية.

0: ترابيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، وللمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع،
0: مشنشل برباع. ما الجواب الصحيح؟ سهلة هي المسألة. مين كمان؟ أنا سجلت يعني كل الطلبات، ولكن اللي بس ما يسمح به الوقت، ما يسمح به الوقت. حسن العجمي لم يعني ما في وقت، يعني أصبحت المسألة، لو حصل وقت إن شاء الله بسمعك ما طلبت. وبعدين سعدون جابر مطلوب في حلقة اليوم، فإيش رأيك تسمع اللي طلبه المستمع الكريم من سعدون جابر، أغنية من الأول يا حبيبي، طلبها علي موسى، اسمعها وكأنك سمعت طلبك لسعدون جابر. ولك الشكر الجزيل. فاطمة خميس تقول مشنشل برباع مزين بالذهب أو الفضة. صح، مشنشل يعني يعني معلق في أطراف الثوب أو أطراف الثوب. العملة اللي هي زمان كانت بسموه جنيه ذهب، فكانت نص جنيه جنيه، نص جنيه ربع جنيه، فالرباع لأنها خفيفة وحجمها بتاخذ كم كبير من العدد أو عدد أكبر، كانوا بيشنشلوها بيربطوها في ثوب العروس أو في ثوب الثوب عشان يوروا الناس هذه شبكة العروس، يعني الناس يعني حالهم مرتاح. يعني ربع الجنيه الاسترليني، ربع مش الاسترليني، ربع الجنيه الذهب، ربع جنيه الذهب، الاسترليني غير. فمشنشل برباع صح يا فاطمة خميس من مسقط. مين ريم تقول صباح الورد، منديل مشنشل يعني مزين الأطراف، صح، ما يشبه ربع دينار أو عملة معدنية، وهو منديل تستخدمه النساء أثناء الرقص في المناطق الريفية في بلاد الشام. صح صح يا ريم. طيب مين كمان؟ المستمع الكريم أبو عبد الوهاب، منديل مشغول بربع دينار، الأرباع اللي هي أرباع الدينار، مشنشل يعني في كل أطرافه محمل، محمل بأرباع الدنانير الذهبية. مين كمان؟ مين كمان؟ مشنشل فاطمة خميس، أنا جو... يعني ذكرت جوابك في جواب أبو عبد الوهاب، ربع صح، ذكرت جوابك. سليمان شحادة معنا كلمة مشنشل برباع، هو المنديل المعلق عليه حلي وفي هذه الحالة ربع دينار من الذهب. سليمان شحادة صح يا سليمان. مين فاطمة الوهيبي تقول عبارة مشنشل برباع هي جزء من الموروث الشعبي الأردني، وتحديدا من كلمات الأغنية التراثية الشهيرة لوحي بطرف المنديل. مشنشل برباع، الشنشل هي قطع الزينة أو السلاسل الصغيرة التي تتدلى من أطراف الثوب أو غطاء الرأس لتزيينه، الرباع تشير إلى ربع الدينار الذهبي. المعنى العام تصف العبارة المرأة التي ترتدي غطاء رأس أو وشاح، منديل مزين ومطرز في أطرافه قطع بقطع من الذهب أو الفضة، الرباع اللي هي جمع ربع يعني، التي تصدر صوتا وإيقاعا مع حركة المرأة. شكرا على هذه الإجابة المثالية يا فاطمة الوهيبي. الغريب في الأردن أنه بالعملة الأردنية الدينار، دينار أردني، بس لما في العامة يعني أو الناس في العادي في اللهجة المحكية بيقولوا ليرة، بيقولوا ليرة، مع أنه العملة اسمها دينار، يعني الاسم الرسمي دينار. في مازن بيقول معنى مشنشل برباع أي الحلي والزينة المتدلية من الليرات الذهبية والرباع السلال الصغيرة على طرف المنديل، هي الرباع ربع الليرة اللي كان مقصود بها ربع الربع الليرة العثمانية، الليرة العثمانية لعيرة الذهب أيام العثماني، أيام الخليفة العثماني أو الوالي العثماني. حنان تقول تعني ربع الدينار الذهبي، والذي يعلق على أطراف المنديل في الشمال الأردني، فحين ترتدي المرأة غطاء رأسها أو الشماغ تقوم بتزيينه بما يسمى رباع الذهب. صح صح يا حنان، والله شكلك أردنية يا حنان. علي موسى، بعد البحث وجدت هو تزيين المرأة الأردنية غطاء رأسها بربع دينار أو أربع دينار ذهبية. صح. مشنشل تعني الشيء هذا جواب مين؟ جواب مهابة من السعودية، تقول تعني الشيء الذي يتدلى منه خيوط أو سلاسل أو قطع زينة متدلية مثل الستائر أو الشراشف التي تحتوي على خيوط أو أهداب متدلية في أطرافها. وتشتهر هذه العبارة في التراث والأغاني الأردنية القديمة، وهي تصف غطاء الرأس كالشماغ أو المنديل المزين بقطع الرباع، وهي أجزاء من العملات الذهبية القديمة أو الفضية التي تتدلى كزينة. صح. من غير مقاطعة يعني. تقول مين الجواب هذا؟ الجواب لمن؟ الجواب من عائشة أعتقد. عائشة الثاني، أيوة عائشة، أهلا يا عائشة. بتقول إيش حالكم يعني في أطرافه نيرات بالنون. نيرات ذهب. النيرات هي قطعة ذهبية أظن. صح. هي بس أنت لغطيها باللهجة العامية، ناس البسطاء بقولوها نيرة. مين كمان؟ مشنشل برباع. مشنشل مزين أو معلق عليه زينة متدلية برباع بقطعة ذهبية من فئة الربع، ربع الليرة أو ربع الدينار الذهبي. صح. هذا أحمد حبيب من فيينا. وكانت تستخدم للزينة وتعلق على الأوشحة والمناديل النسائية قديما. شكرا يا أحمد حبيب من فيينا. مين كمان؟ علي وجداد. مشنشل مش مشنشن، مشنشل معناها من حديد معناها. لا أجوبتك غريبة وصعبة، جوابك غلط يا علي، مو بفرح لما أقول غلط. مين كمان؟ مين كمان؟ أبو أحمد أغنية أحب أبدل، أحبك أبدل أبو أحمد، أغنية دنيا غريبة المطرب الكويتي فيصل عبد الله، هي من كلمات الشاعر عبد الخضر عباس وألحان المايسترو سعيد البنا، وتقول كلماتها دنيا غريبة وتحياتي لكم جميعا مبارك المهندي. أحب أبدل مبارك المهندي. بدل أنت شو كنت طالب يا مبارك؟ طالب صفق نسيم علي عبد الكريم، غير إلى فيصل عبد الله. فيصل عبد الله وأغنية دنيا غريبة، دنيا غريبة فيصل عبد الله. غير المهندي مبارك المهندي، صفق النسيم علي عبد الكريم، خلاها فيصل عبد الله من الكويت، المطرب الكويتي الراحل رحمة الله عليه، في أغنية دنيا غريبة إن شاء الله. مازن بالأردن يقولون ليرة تأثرا ممكن بسوريا ولبنان وتركيا لأن عملتهم الليرة، ممكن برضو. علي وجداد أول مرة جوابي غلط وصح، غلط صح أو لا أبو أحمد؟ لا جوابك غلط طبعا طبعا. شكرا يا علي، شكرا لكم مستمعينا الكرام. اليوم الثلاثاء ننتقل إلى الفقرة التالية.
2: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.

0: حد
1: في طربيات
2: واحنا
1: موالي اليوم للفنان الراحل السوري الكبير محمد خيري. محمد خيري اسم لامع في مجال الأغنية السورية تماما مثل لمعان صباح فخري، يعني هو كان قبل صباح فخري أو يمكن سبق صباح فخري. فنسمع موال صدوك عن العدة لمحمد خيري، إن شاء الله يعجبكم.

0: مواويل.
1: هيهات يا أبو الزلوف.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، لحظات جميلة نقضيها معكم مستمعينا الكرام من خلال برنامج طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وكل يوم احنا في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ يعني إن شاء الله تكونوا عرفتوها. ونذهب الآن إلى الكابلي، طلبوا عوض الكريم جمال. طلب الكابلي، احنا اخترنا هذه الأغنية إن شاء الله تعجبك يا عوض الكريم.

علمنا نزهر من لون العادي وأسمر. أما وسط عيون وحاجة عسل تقبل يوم الرموش وأجهر

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفتوها؟ لسه. طيب نسمع سعدون جابر من الأول يا حبيبي، طلبها علي موسى.

مقتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا لطلب المقدمة، صح؟ صح. طيب وصلنا لطلب مبارك المهندي اللي غير لي فيصل عبد الله. دنيا غريبة. نعم، ونكمل إن شاء الله.

بعض وحب لكن في غمضة عين كل مشاه مشاه في درب وما كنا ندري بالهجر يطوي المحبة يطوي المحبة والوصل يا عيني ما كنا ندري بالهجر يطوي المحبة يطوي

0: حبيبي. دنيا غريبة دنيا غريبة ما عاد لنا فيها نصيب. عشنا العمر اثنين يجمعنا شوق شوق وحب، لكن في غمضة عين كل مشاه مشاه.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ونسمع للمرة الأخيرة مقدمة الأغنية. مقدمة الأغنية، نشوف الأجوبة. طيب نشوف الأجوبة. الجواب، في جواب من مازن يقول المقدمة لعبد العزيز محمود أغنية شباك حبيبي. لا، هو الوحيد اللي جاوب، الوحيد اللي جاوب مازن، بس الجواب غلط، أو مش هي الأغنية، مش هي الأغنية. الأغنية نشوف يمكن حد آخر، ما فيش. الأغنية هي لمقدمة أغنية إبراهيم حمودة. إبراهيم حمودة، قالت لي وردة، قالت لي وردة. إبراهيم حمودة ولا لا؟ وين وين رحت أنا؟ سعد عبد الوهاب، اليومين دول سعد عبد الوهاب. وين رحت أنا؟ رحت لتاريخ يمكن لتاريخ، لا تاريخ قديم، جديد عفوا، الثلاثاء. الأغنية لسعد عبد الوهاب اليومين دول، والله إنك ناصح يعني. طيب نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

نسمع فريد الأطرش في حبايبي يا غايبين، طلبها علي حسون من لندن. يا علي، شو أخبارك؟ علي حسون، إن شاء الله تكون متابع تسمع طلبك.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ونصل إلى طلب مروان سعيد. طبعا لغينا في الهدية لأنه الوقت ما ليس لدينا كثير منه. حمد طلب صمد النجدي من الخشابة وأغنية أغنية من أغاني الكيف، طلبها مروان سعيد.

وصلنا للأغنية الختامية، لمقطع لطلبة حنان. حنان طلبت من غير ليه لعبد الوهاب مقطع حبيبي. مع هذا المقطع نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: شراب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
1: طربيات
2: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت الخليج يجمعنا معاكم في آمر تدلل هلاكم وحياكم. احنا وياكم عمر العيسى وروضة براي.

حياكم معنا في رحلة فنية من العاصمة الإقطارية الدوحة، وياكم في أمر تدلل من صوت الخليج. هلا بكم من قطر وخارج قطر على 00974 فتح الخط و 440 30,000 الواتساب، وحياكم الله بعد على تطبيق إكس. وشكرا للتحية يا أم عبد الله، الله يسلمك. والحمد لله أجازة عيد سريعة صد ورد، وهذاني بينكم عن جديد فأمر تدلل، وأحلى تحية لكم من المنفذ بعد عمار العيسى.

جديد وبدينا معكم بالجديد، عسى مساكم دايم سعيد، حياكم يا رب. شكرا لهذا التفاعل الماطر في هذه الأجواء المسائية الحلوة. مرحبا بك أخونا اللي بادي معنا الرحلة، يا ويانا أبو بكر سالم، يا طريق الهدأ أظنتي أن تقصد. هلا مع عبد الله وراغب علامة، الحمد لله على السلامة، الله يسلمك. شكرا أبو عيسى غير اختيارك، علي موسى غير اختيارك، محمد السيفي، يلا نسمع ونهديك من إذاعة صوت الخليج وجلساته أيمن الناصر.

يا مرحبا بكم، تحيا ودوم يا أخونا علي وجداد. شكرا للتواصل وشكرا علي موسى يبغي ويانا اختيار للفنانة أليسا كل يوم في عمري. شكرا أيضا لأهلنا في عمان راشد الرواحي، يا مرحبا، إن شاء الله تفضل اختار. علي حسون من لندن، هلا والله، يبغي ويانا دويتو سعد ونجابر ونصرة البدر، أحلى سنين إن شاء الله إنها موجودة. راشد يبي أي أغنية على ذوقنا. أنا أشكركم كل الشكر أنكم حريصين أنكم تستمعون لجلسات صوت الخليج وتطلبون ويانا أغاني من جلساتنا وبعد من اختيارات المنفذ. شكرا علي وجداد، مرحبا ومسهلة، حي الله اللي متواصل. عمر العريمي، هلا بعمان وهلها، يلا نروح وياك طريق الهدأ.

0: دايما على حبيبتي صوت الخليج أبو بكر سعيد.
1: الله يسعد مساكم وين ما كنتوا. آمر تدلل منكم ولكم مرحبا بكل الاختيارات وهلا بك. علي موسى اختار ويانا أيضا أغنية أخرى وهي للفنانة القديرة ماجدة الرومي وعدتك. وأيضا عندي كذا اختيار لعمالقة الفن، مثلا عندنا أيضا سيدون جابر ونصرة البدر أحلى سنين. أي طلب بيكون موجود راح يكون عندنا تنسيقين، يعني طلبات بنلبيها مباشرة الآن من الخامسة وحتى السادسة مساء، وأيضا راح يكون في تنسيق لساعة خاصة اسمها أغانيكم بتكون مباشرة بعد البرنامج. واليوم بتكون بتنسيق وترتيب المنفذ عمر العيسى، فمرحبا بكل الطلبات وحياكم ويانا. شكرا للبوست الجميل الرائع لقريتك وقت الغروب، وشكرا أيضا لاختيارك.

مع أجمل الأنغام والألحان نتواصل ويا الأحبة مستمعينا في كل مكان. أخونا عيسى صريطي شكرا لك وتحية لك ولأخوك، والله يسلمكم والحمد لله موجودين وياكم. شكرا أخونا علي حسون من لندن، هلا والله. واللي حابب يسمع ويانا علي وجداد اختيار على ذوقنا نهدي حبيبي له.

فين التسلى ولا غرامي قلبك اليوم ملة الشكوى لله القيد بيدك اعقد القيد وفله قلت التغلق بعدك صغير وتجهل الحب وهلا في القلب عله.

قدمها الفنان سعد الفهد عام 2005 قديمة ثرى، وهي من كلمات علي البدر وألحان علي البدر. شكرا لكم، اختاروا ويانا القديم والجديد ومن الجلسات والمهرجانات. أبد لا تردد، أطلب اللي تريد. عندنا من عمان اختيار على ذوقنا للفنان عايض، وإحنا اخترنا لك اختيار إن شاء الله يعجبك. وسلامنا لك أخونا راشد الرواحي، مرحبا بكم وهلا بكم.

0: كل اللي يتواصلون، وشكراً هالعمان على ذا الحب وعلى ذا التواصل الماطر والاختيارات الراقية. ونرد نذكر بعض الفنانين اللي يتكررون، ما يهمكم، بيطلع في الساعة معانا هذه، وبعد بتسمعون الاختيار في ساعة أغانيكم مباشرة بعد البرنامج. حلم مسافات، وإحنا نقول لكم تسور المحبة ممدودة، نقطع البحور ونطوي المسافات على 440-30,000 وعلى تطبيق إكس. الحين سعاد من الكويت اختارت ويانا جو خاص من جلسات صوت الخليج ومكتبتها، اختارت تحديدا الشاعر ويانا، وحابة تسمع لطلال الرشيد قصيدة الليلة إحساسي غريب. شكرا، وإحنا عادة معودينكم بنهديكم هدية قصيدة وغنية، لكن اليوم صارت من اختيارك.
1: الليلة إحساسي غريب، عاشق وأنا مالي حبيب، حبيت كل الناس لاموني، حبيت كل أحبابي باعوني، قلت أحب الحب أحسن، قلت أحب الحب أضمن، لا أحن ولا أتوه ولا بعد في يوم أحزن، رضيت بقداري ونصيبي، صرت محبوب الحبايب وصار كل عاشق حبيبي. الليلة غير، شعوري غير، أشواقي غير، حتى الأغاني غير، صدري سما وإحساسي طير، بس طيفك، بس طيفك ما تركني، ظل ساكن تحت جفني، كان وافي، كان يذكر وانت جافي، انت وينك، كان هذا الفرق ما بيني وبينك، جيتني تشكي الزمن وجيتك أبي أدفى، لقيت في قلبي وطن ولقيت بك منفى.

الصوت صوتكم وين ما كنتوا. سعد لا شكر على واجب، شكرا لاختيارك، وإن شاء الله عجبتكم جميعا الهدية. منوعات غنائية خليجية وعربية، حياكم ويانا مستمعينا. مرحبا باختيار عبد الله رويش التعال، بس نعرف الاسم وابشر. سليمان السيد العاصمي تونا لبينا عبد الله رويش السندسي، اهلا وحيا الله الرحمن. يبي اغنيه عبد الكريم عبد القادر مجاريح، بنتاكد لان في اكثر من طلب، والطلبات اللي بتاجل بنلبيها في الساعه الثانيه ان شاء الله. احلى ذوق ذوقكم، شكرا لكم. عيسى يبي ويون علي عبد الستار يشويهم بالحلا الحلا انتم. علي موسى يلا من العراق لكم تحية، واسمعوا ويانا اللي يسمع.

نشتاق لتواصلكم على حسون من لندن. إن شاء الله اختيارك بيكون معنا الساعة الثانية. دقيت باب الجار كاظم السار. إحنا لبينا الاختيار في القصيدة، لكن إن شاء الله إذا لك اختيار ثاني اطلبوا يونا الحين. شكرا لك علي موسى، واستمتعنا باختيارك. مرحبا أخونا أبو عبد الله يبي بعد على ذوقنا. شكرا. والحين بنسمع رويشد تعال.

يا هلا بكل اللي يسمعنا ومرحبا. والله الطلبات صارت كثيرة، وبشركم بيكون في مجال لكم الساعة الثانية من أغانيكم أنكم تسمعونها. ونشكر الكل على هذا التفاعل. تسلمين أم عبد الله، شكرا لك على التحية، وأيضا تحية لفاطمة المناعي، واختارت تهدينا هدية وأغنية راغب علامة. الحمد لله على السلامة، الله يسلمك. وهي من الأغاني أيضا اللي لها هذه الذكريات حقيقة، وأغاني راغب علامة مهما تقدم مثل الذهب تنطلب ويصير لها هذه الإحساس الجميل. شكرا لك ومرحبا بالجميع.

الله يحفظكم. هذه الفترة فترة امتحانات الطلبة والطلبات، وأكيد من بعدها بتجهزون للسفر، وإن شاء الله إجازة سعيدة نتمناها للجميع. وأغاني القديمة فعلا لها ناسها ولها جوها ولها ذكرياتها. الأخونا عيسى الصريطي دائما يحب يختار أغاني نقوة ومن الماضي الحلو، وهذه المرة اختار واحدة من أعمال العملاق أخونا الأستاذ علي عبد الستار، يا شبيهة بالحلا، والإهداء لكل مدرسة ورابعة. شكرا لك محمد السيفي على التحية، وتسلمين أختنا مع عبد الله، وألف تحية لك، وأتمنى لكم وقت مميز وسعيد، وقريبا إن شاء الله نلتقي. الصوت صوتكم. ونرد نذكر كل الطلبات اللي تكررت ويانا لبعض الأسماء الفنية، إن شاء الله تسمعونها في ساعة أغانيكم مباشرة بعد عامر تدلل.

وايد حلوة الطلبات، وبما أن عندي أكثر من اختيار لعبد الكريم عبد القادر نرد نقول لكم إن شاء الله تسمعونا ويانا في الساعة الثانية مباشرة من 6 لين 7 أغانيكم. بعد عندي اختيار لكاظم الساهر باب الجار، إن شاء الله بتكون موجودة، وبعد في دنيا الولا عبد الله رويشد بعد بسمعونا في الساعة الثانية. الحين عندنا اختيار عبد الكريم عبد القادر احبس الدمعه.

سعيد العاصمي، شكرا لك يا كابتن. وأحمد من مسقط مرحبا بك، ويريد أيضا سعدون جابر وشذكرك بينا. كلها إن شاء الله يتم تنسيقها مع زميل عمر العيسى، تستمعون له في الساعة الثانية أغانيكم. الله الله، مرحبا عادل المنصوري يبغي بعد من البصرة، عبد الله رويشد روح ونساني بعد بنسمعك يا الساعة الثانية، صار عندنا أكثر من طلب لرويشد. الحين نسمع طلب واختيار عبادي للفنان فيصل علوي من جلسات صوت الخليج.

أحلى ميعاد هو الميعاد اللي نلتقيكم فيه على الهواء. هلا واجد بكل اللي يسمعنا ومثبت الموجة على صوت الخليج. احنا الحين وصلنا لاختيار المستمعين والمستمعات اللي يبغون على ذوقنا، بنهديكم نوال.

أحبتنا في كل مكان، وصلنا لنهاية الرحلة في أمر تدلل بين مجموعة رائعة من الاختيارات والأغاني. الحين بعد بنهديكم سالم بن مغيثة سدول الظلام، ومن بعدها بتجيكم فترة أغانيكم اللي هي الأغاني اللي بقيت معنا في أمر تدلل. نلقاكم على خير. عمر العيسى وروضة برايا.

يقول الضيق بالدنيا بكبرها من معابيس الوجيه، الضيق بالدنيا بكبرها من معابيس الوجيه، وهذاك لا منه تبسم شفت للدنيا طرف، مني ولي احببته وهو حبني منه، وليه من غير لا انا اعترف ومن غير لا هو يعترف، ليه اتحاكى وكل ابوي يعرف غاية كل بيه، ليه فرح افرح ودمعه لا ذرف دمعي ذرف، اغليه يعني اعشقه، اعشقه يعني اموت فيه، يعني انا ميت ما اعشقه ومرتبة الشر، اغليه يعني اعشقه، اعشقه يعني اموت فيه، يعني انا ميت ما اعشقه ومرتبة الشرف، ميت ويعشق والسبب ما فيه داعي ان احكيه، الغيد في الدنيا هواه وهو الحالة محترف، الشامخ اللي لقبل وحظني يديني في يديه، تراعدت فرايصه بالغنجة وتصاق الطرف، امشي معه من غير لا اين ولا كيف وليه، من حيث ما يجرفني اغمض عيوني وانجرف، ان قال لا اقول لا، امشي معه من غير لا اين ولا كيف وليه، من حيث ما يجرفني اغمض عيوني وانجرف، ان قال لا اقول لا، ان قال ايه اقول ايه، ما اعرف ما اسمع ما ارى، ما ارى ما اسمع ما اعرف، ان قال لا اقول لا، وان قال ايه اقول ايه، ما اعرف ما اسمع ما ارى، ما ارى ما اسمع ما اعرف، اللي اعرفه اني ابيه يتجمل بي وابيه، وكان العدل في صدته سجني اكبر منحرف، يغفر لي الله والله يديمه ويرحم والديه، علمني ان البعد نكسة حال والصدق قرفه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين. إن شاء الله نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم ثلاثاء مليء بكل ما هو طيب وجميل لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة ترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وأنا بدأت أكتب ما طلبتم. يوم ثلاثاء يوم جديد، بدأ الحر على فكرة، بدأ الصيف، بدأ موسم الصيف الصيفية. والصيف يعني سفر، يعني راحة، يعني إجازات، يعني كل ما هو محيط يعني بهذه الدائرة. نتمنى لكم صيف جميل ورائع وحلو، واجتماع مع الأهل والأحبة والأصدقاء. دائما احنا كل جيل لكل مقام مقال، ولكل زمان دولة ورجال. فكل زمن في جيلين، هناك جيلان يختلفان، الجيل الأول والجيل الحالي. الجيل المعاصر أو الحالي بيكون شايف إنه الجيل الأول جيل قديم، قديم مش عرفوا هذا في التكنولوجيا، مش عرفوا في والجيل القديم بيقول هذا جيل جديد، مش عرفوا هذا في الأصول والأناقة والعلاقة والعادات والتقاليد فدائما بيكون في. فمرات يعني بنتكلم يعني حتى الأجيال الأب والابن تجدهم يعني بيختلفوا بين بعضهم البعض حول هذه النقاط يعني. والأم والبنت بيختلفوا: يا بنتي احنا كنا ما كناش، يا عمي كنتوا. طيب الأغنية ما تركتش هذا الموضوع، ناقشته من خلال، احنا اليوم نسمعها من خلال فرقة الأصدقاء بقيادة عمار الشريعي رحمة الله عليه. هو كان قائد فرقة الأصدقاء وغنى يوم بعد يوم. وكيف الأجيال يعني الحالية بتحلم وبتتذكر العادات والتقاليد والملابس أيام زمان. نسمع ونكمل إن شاء الله.

0: طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طلبات كثيرة اليوم، يا ريت بس نتوقف عند هذا الحد لأنه وصلنا إلى 14 21 أغنية، فيكفي يكفي لأنه الوقت ما أظنش يسمح، فنتوقف لو سمحتم عند هذا العدد حتى نستطيع تلبية طلباتكم. نسمع شفيق جلال في أغنية أمونة اللي طلبها أبو هيثم من مسقط.
1: أمونة بعت لها جواب.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. إن شاء الله يعني ما فيش مجال حتى للتنفس. نجاة صغيرة على اليادي وطلبتها سعاد.

طرديات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أبو هيثم كان طلب أمونة أذيعت، سعاد طلبت عليادي أذيعت، مازن طلب شادية أحمد ومحمد، مهابة طلبت حبيبي طال غيابك شادي الخليج، أم حمد طلبت يا قلبي لا تتعب قلبك فيروز، خالد خليل طلب مدري أنا فلفل كرجي، علي خاطر النجادي طلب يطير الحمام، سعاد محاسن فنانة تونسية على ما أعتقد، فاطمة الوهيبي طلبت حبينا بعضنا شافي يا أحمد، أنتوا تعودتوا عليها من شادية، لا سمعوها بشافي يا أحمد. علي وجدات طلب عنب في غصون أبو بكر سالم، لذلك بقول لعوض الكريم جمال غير أبو بكر إذا تكرمت، لأن أبو بكر مطلوب في أغنية عنب في غصون. عادل ببشيط طلب لا يا هوى ما إذا نزهت، جمال محمد طلب يا بهية محمد عيون بهية لمحمد العزبي، مروان سعيد طلب الكيف حمد النجدي من الخشابة، فرقة الخشابة تسمى في صوت الخليج فرقة ليالي البصرة، مروان سعيد طلب الكيف، علي موسى طلب من الأول يا حبيبي سعدون جابر، مبارك المهندي طلب صفق النسيم علي عبد الكريم، علي حسون من لندن طلب يا حبيبي يا غايبين فريد الأطرش، حنان طلبت من غير لي مقطع من غير لي لعبد الوهاب من أغنية مقطع حبيبي من أغنية من غير لي لعبد الوهاب، محمد الشكري طلب جروح قلبي وتروينك يا عازف عود، خالد الشيخ، فاطمة طلبت اسمع يا رضا أو اسم طلبت أغنية لزياد الرحباني، اخترنا هذه الأغنية اسمع يا رضا للراحل زياد الرحباني، محمد طلب والنبي يما منير المهدية أو طلب أغنية لمنير المهدية، احنا اخترنا والنبي يما. نتوقف عند هذا الحد من عدد الأغاني بس. عوض الكريم غير إلى عبد الكريم الكابلي، أغنية للفنان عبد الكريم الكابلي ما حددش، سكر حطي له سكر، سكر عبد الكريم الكابلي على مسؤوليتي حينبسط عليها. سكر الكابلي، الكابلي فيلسوف الأغنية السودانية، فيلسوف يعني ليس مغنيا عاديا. طيب وين وصلنا؟ وصلنا شادية أحمد ومحمد، هي أغنية من فيلم طلبها مازن، إن شاء الله مازن يكون معنا.

طول يا احمد والبال مشغول يا محمد لو انادي واقول

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وهذا إبال شادي الخليج ومهابة، طلبت مهابة في أغنية حبيبي طال غيابك.
1: حبيبي

0: ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. اقتربنا إحنا من موعد أغنية كلمة في أغنية. يعني أبو محمد أخذنا إلى العاشرة. طيب نسمع الأغنية لتوفيق النمري. توفيق النمري مغني وملحن أردني له الكثير من الألحان، وغنى على فكرة أغنية يعني ثنائية مع وديع الصافي، ويلي محلاها، أغنية ويلي محلاها على نبع المي، ويلي محلاها البنت الريفية إلى آخره. طيب نسمع لتوفيق النمري ونتوقف عند كلمة وردت في الأغنية.
1: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع يم رموش الطويل هو عيون وساع.
2: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع يم رموش الطويل وعيون وساع.
1: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع يم رموش الطويل هو عيون وساع.

0: شو معنى مشنشل برباع؟ لوح بطرف المنديل مشنشل برباع، ما معنى مشنشل برباع؟ نسمع كمان مرة.
1: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع،
0: مشنشل برباع ما معناها في الأغنية باللهجة الأردنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونذهب إلى فيروز وأغنية يا قلبي لا تتعب قلبك، يعني هي تخاطب القلب مرتين، هي تخاطب الحبيب تقول له يا قلبي، يعني يا حبيبي لا تتعب قلبك، يا قلبي لا تتعب قلبك. طلبتها أم حمد.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع،
0: مشنشل برباع. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. خالد خليل طلب مدري أنا لفلفل كرجي.

0: احبابهم والبس غابهم واشلحهابهم والبس غابهم والهوي.
1: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
2: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع يمر
1: مشنشل مشنشل، الميم والشين بعدين النون بعدين الشين وبعدين اللام، مشنشل مشنشل برباع. نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. سمعنا احنا كلمة في أغنية، سمعها كمان مرة. يلا سمعناها، أنا يعني ما كنتش معك الصراحة. علي خاطر النجادي طلب يا طير الحمام، بس قبل ما نسمع يا طير الحمام يعني حتى لا يعني يروح مجهود سدى، في مستمع كريم اسمه خان، مش عارفه يعني بيمدح ولا بذم، يعني عاتب ولا يقول في واحد مفروض توظفوه مع عبد السلام في البرنامج اللي هو علي خاطر النجادي. علي خاطر النجادي أرسل تفاصيل السيرة الذاتية والمسيرة الفنية لسعاد محاسن من مواليد 10 أكتوبر 1952، وتوفيت في 2023 بعد صراع مع الزهايمر. هي فنانة تونسية، الانطلاقة لمع اسمها بقوة منذ فترة السبعينيات. التخصص الفني، تميزت بأداء الأغاني التراثية التونسية الأصيلة والتمثيل المسرح، شاركت في مسرحيات الجمل ضحك ضحكة، انضمت لفرقة بلدية تونس للتمثيل. إن شاء الله نطقت أنا الاسم صح يعني. طيب نسمع محاسن، سعاد محاسن، يطير الحمام اللي طلبها علي خاطر النجادي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وبنحاول إحنا نسابق الزمن لكي نلبي طلباتكم جميعا إن شاء الله. فاطمة الوهيبي طلبت حبينا بعضنا، المقدمة صحيح المقدمة، طيب على مهلك على مهلك على مهلك. المقدمة يعني فالح، كلمة في أغنية مش مقدمة أغنية، فالح كلمة في أغنية نسمع.
1: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع،
0: مشنشل برباع، مشنشل برباع، تعبير أردني أردني. نسمع، طيب نسمع طلب فاطمة الوهيبي حبينا بعضنا، ولكن بصوت شافية أحمد.

0: للأسف مقطوعة الأغنية يا فاطمة، مقطوعة شافية أحمد، اسمها الكامل شافية أحمد محمد الصايغ. مطربة مصرية ولدت في منطقة حوش آدم بمدينة القاهرة، كانت كفيفة محرومة من نور البصر. بدأت مشوارها الفني بحفظ القرآن الكريم. صاحبها والدها لدار الإذاعة المصرية استمع إليها الموسيقار محمد القصبجي، كما حرص الموسيقار إبراهيم شفيق على تبني موهبتها فألحقها بمعهده الخاص بالموسيقى لتتتلمذ على يديه. غنت من ألحانه عددا من الأغاني المعروفة خلال حقبة الأربعينيات، وكان من زملائها في المعهد حلمي فرج ومحمد قنديل وفؤاد محمد وعبد الفتاح منسي، وغنت في الإذاعة وعمرها 11 سنة. يعني هذا باختصار عن اللي سمعناها شافية أحمد. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية.
1: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع،
0: مشنشل برباع، ما المقصود بالعبارة؟ وننتقل إلى علي وجدات. طلب عنب في غصونة لأبو بكر سالم، واللي طلب أبو بكر سالم برضو عوض الكريم جمال، وخيرناه أنه غير، فغير وطلب طلب الكابلي، واخترنا أغنية الكابلي وإن شاء الله تعجبه يعني. طيب نسمع عنب في غصونة أبو بكر سالم.

0: علي خاطر النجادي أرسل أبيات لعبد الخالق الحفظي تقول: وتقول لي للحب شكل يا ترى رسمته يوما ريشة الفنان، وتقول لو للحب، وتقول لو للحب شكل يا ترى رسمته يوما ريشة الفنان، في صورة كيما نرى ذاك الذي سلب القلوب وهام بالوجدان. أتخال أن الحب يشبه لونه لون الزهور ووردة البستان، أم هل سترسمه المخيلة ديمة، أم هل سترسمه المخيلة ديمة ريانة تنهال بالهتان؟ وأجيبها والعشق يعصف والجوى بحشاشة تكتظ بالأشجان. الحب ترسمه التفاتة عاشق، وإذا استفاضت لهفة عينان، فتأملي عيني سوف ترينه متشبثا باللحظ والأجفان. شكرا يا علي، تحية لك. وصلنا لكلمة في أغنية كمان مرة.
1: لوح بطرف المنديل مشنشل برضا.
0: سمعت الكلمة، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وعادل بوبشي طلب: لا يا هوى مائدة نزهت.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وكمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: لوح بطرف المنديل مشنشل بالرباعي.
0: وجمال محمد من لبنان في مسقط، يعني من لبنان عايش في مسقط في عمان، طلب محمد العزبي عيون بهية.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وللمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: لوح بظرف المنديل مشنشل برباع،
0: مشنشل برباع. ما الجواب الصحيح؟ سهلة هي المسألة. مين كمان؟ أنا سجلت يعني كل الطلبات، ولكن اللي بس ما يسمح به الوقت، ما يسمح به الوقت. حسن العجمي لم يعني ما في وقت، يعني أصبحت المسألة. لو حصل وقت إن شاء الله بسمعك ما طلبت، وبعدين تساعدون جابر مطلوب في حلقة اليوم. فإيش رأيك تسمع اللي طلبه المستمع الكريم من سعدون جابر، أغنية من الأول يا حبيبي، طلبها علي موسى. اسمعها وكأنك سمعت طلبك لسعدون جابر. ولك الشكر الجزيل. فاطمة خميس تقول مشنشل برباع مزين بالذهب أو الفضة. صح، مشنشل يعني يعني معلق في أطراف الثوب أو أطراف الثوب. العملة اللي هي زمان كانت بسموه جنيه ذهب، فكانت نص جنيه جنيه، نص جنيه ربع جنيه. فالرباع لأنها خفيفة وحجمها بتاخذ كم كبير من العدد أو عدد أكبر، كانوا بيشنشلوها بيربطوها في ثوب العروس أو في ثوب الثوب عشان يوروا الناس هذه شبكة العروس، يعني الناس يعني حالهم مرتاح. يعني ربع الجنيه الاسترليني، ربع مش الاسترليني، ربع الجنيه الذهب، ربع جنيه الذهب، الاسترليني غير. فمشنشل برباع صح يا فاطمة خميس من مسقط. مين ريم تقول صباح الورد منديل مشنشل يعني مزين الأطراف، صح، ما يشبه ربع دينار أو عملة معدنية، وهو منديل تستخدمه النساء أثناء الرقص في المناطق الريفية في بلاد الشام. صح صح يا ريم. طيب مين كمان؟ المستمع الكريم أبو عبد الوهاب، منديل مشغول بربع دينار، الأرباع اللي هي أرباع الدينار، مشنشل يعني في كل أطرافه محمل، محمل بأرباع الدنانير الذهبية. مين كمان؟ مين كمان؟ مشنشل فاطمة خميس، أنا جو يعني ذكرت جوابك في جواب أبو عبد الوهاب، ربع صح، ذكرت جوابك. سليمان شحادة، معنى كلمة مشنشل برباع هو المنديل المعلق عليه حلي، وفي هذه الحالة ربع دينار من الذهب. سليمان شحادة صح يا سليمان. مين فاطمة الوهيبي تقول عبارة مشنشل برباع هي جزء من الموروث الشعبي الأردني، وتحديدا من كلمات الأغنية التراثية الشهيرة لوح بطرف المنديل. مشنشل برباع، الشنشل هي قطع الزينة أو السلاسل الصغيرة التي تتدلى من أطراف الثوب أو غطاء الرأس لتزيينه. الرباع تشير إلى ربع الدينار الذهبي. المعنى العام تصف العبارة المرأة التي ترتدي غطاء رأس أو شاح منديل مزين ومطرز في أطرافه قطع بقطع من الذهب أو الفضة. الرباع اللي هي جمع ربع يعني، التي تصدر صوتا وإيقاعا مع حركة المرأة. شكرا على هذه الإجابة المثالية يا فاطمة الوهيبي. الغريب في الأردن أنه بالعملة الأردنية الدينار، دينار أردني، بس لما في العامة يعني أو الناس في العادي في اللهجة المحكية بيقولوا ليرة، بيقولوا ليرة، مع أنه العملة اسمها دينار، يعني الاسم الرسمي دينار. في مازن بيقول معنى مشنشل برباع أي الحلي والزينة المتدلية من الليرات الذهبية والرباع السلال الصغيرة على طرف المنديل. هي الرباع ربع الليرة اللي كان مقصود بها ربع، الربع الليرة العثمانلي، الليرة العثمانلي دائرة الذهب أيام العثماني، أيام الخليفة العثماني أو الوالي العثماني. حنان تقول تعني ربع الدينار الذهبي، والذي يعلق على أطراف المنديل في الشمال الأردني، فحين ترتدي المرأة غطاء رأسها أو الشماغ تقوم بتزيينه بما يسمى رباع الذهب. صح صح يا حنان، والله شكلك أردنية يا حنان. علي موسى، بعد البحث وجدت هو تزيين المرأة الأردنية غطاء رأسها بربع دينار أو أربع دينار ذهبية. صح. مشنشل تعني الشيء هذا، جواب مين؟ جواب مهابة من السعودية، تقول تعني الشيء الذي يتدلى منه خيوط أو سلاسل أو قطع زينة متدلية مثل الستائر أو الشراشف التي تحتوي على خيوط أو أهداب متدلية في أطرافها. وتشتهر هذه العبارة في التراث والأغاني الأردنية القديمة، وهي تصف غطاء الرأس كالشماغ أو المنديل المزين بقطع الرباع، وهي أجزاء من العملات الذهبية القديمة أو الفضية التي تتدلى كزينة. صح. من غير مقاطعة يعني، تقول مين الجواب هذا؟ الجواب لمن؟ الجواب من عائشة أعتقد. عائشة الثاني، أيوة عائشة، أهلا يا عائشة. بتقول إيش حالكم؟ يعني في أطرافه نيرات بالنون نيرات ذهب. النيرات هي قطع ذهبية أظن. صح. يا بس أنت لغطيها باللهجة، باللهجة العامية ناس البسطاء بقولوها نيرة. مين كمان؟ مشنشل برباع. مشنشل مزين أو معلق عليه زينة متدلية برباع بقطع ذهبية من فئة الربع، ربع الليرة أو ربع الدينار الذهبي. صح. هذا أحمد حبيب من فيينا. وكانت تستخدم للزينة وتعلق على الأوشحة والمناديل النسائية قديما. شكرا يا أحمد حبيب من فيينا. مين كمان؟ علي وجداد. مشنشل مش مشنشن، مشنشل معناها من حديد معناها. لا جوبتك غريبة وصعبة، جوابك غلط يا علي. هو بفرح لما أقول غلط. مين كمان؟ مين كمان؟ أبو أحمد أغنية أحب أبدل، أحبك أبدل أبو أحمد، أغنية دنيا غريبة المطرب الكويتي فيصل عبد الله، هي من كلمات الشاعر عبد الخضر عباس وألحان المايسترو سعيد البنا، وتقول كلماتها دنيا غريبة. وتحياتي لكم جميعا مبارك المهندي. أحب أبدل، بدل مبارك المهندي، بدل أنت شو كنت طالب يا مبارك؟ طالب صفق النسيم علي عبد الكريم، غير إلى فيصل عبد الله، فيصل عبد الله وأغنية دنيا غريبة، دنيا غريبة فيصل عبد الله. غير المهندي مبارك المهندي، صفق النسيم علي عبد الكريم، خلاها فيصل عبد الله من الكويت، المطرب الكويتي الراحل رحمة الله عليه، في أغنية دنيا غريبة إن شاء الله. مازن بالأردن يقولون ليرة تأثرا ممكن بسوريا ولبنان وتركيا لأن عملتهم الليرة، ممكن برضو. علي وجداد أول مرة جوابي غلط وصح، غلط صح أو لا أبو أحمد؟ لا جوابك غلط طبعا طبعا. شكرا يا علي، شكرا لكم مستمعينا الكرام. اليوم الثلاثاء ننتقل إلى الفقرة التالية.
2: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.

0: مواويل.
1: هيهات يا ابو الزلوف.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

0: مواويل.
1: له خال على صفحات خد
0: في طربيات.
2: واحنا
0: موال اليوم للفنان الراحل السوري الكبير محمد خيري. محمد خيري اسم لامع في مجال الأغنية السورية تماما مثل لمعان صباح فخري، يعني هو كان قبل صباح فخري أو يمكن سبق صباح فخري. فنسمع موال صدوك عن العدة لمحمد خيري، إن شاء الله يعجبكم.

0: مواويل.
1: هيهات يا أبو الزلوف.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، لحظات جميلة نقضيها معكم مستمعينا الكرام من خلال برنامج طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وكل يوم احنا في هالوقت نسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ يعني إن شاء الله تكونوا عرفتوها. ونذهب الآن إلى الكابلي، طلبوا عوض الكريم جمال، طلب الكابلي، احنا اخترنا هذه الأغنية إن شاء الله تعجبك يا عوض الكريم.

القمر يظهر في أعمى نفجر ألوان من معاس وظلال نغم في منظر أول مرة يظهر.

أزهر من لونه العاجب وأسمر. أما وسط عيونه وحاجه عسل تقفل يوم الإرموش وأجهر.

سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر

sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفتوها؟ لسه. طيب نسمع سعدون جابر من الأول يا حبيبي، طلبها علي موسى.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا لطلب المقدمة، صح؟ طيب وصلنا لطلب مبارك المهندي اللي غير لي فيصل عبد الله. دنيا غريبة، ونكمل إن شاء الله.
1: دنيا غريبة غريبة غريبة.

وحب لكن في غمضة عين كل مشاه مشاه في درب وما كنا ندري بالهجر يطوي المحبة يطوي المحبة والوصل يا عيني ما كنا ندري بالهجر يطوي المحبة يطوي المحبة والوصل

حبيبي يسوى عمري عمري انت مكانك خالي وين وين ليالي الحلوة وين وين عهد المحبة الغالي وين.

0: بين دنيا غريبة دنيا غريبة بعد لنا فيها نصيب عشنا العمر اثنين يجمعنا شوق شوق وحب لكن في غمضة عين كل مشاه مشاه
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج ونسمع للمرة الأخيرة مقدمة الأغنية. مقدمة الأغنية نشوف الأجوبة. طيب نشوف الأجوبة. الجواب في جواب من مازن يقول المقدمة لعبد العزيز محمود أغنية شباك حبيبي. لا هو الوحيد اللي جاوب مازن بس الجواب غلط أو مش هي الأغنية الأغنية نشوف يمكن حد آخر ما فيش. الأغنية هي لمقدمة أغنية إبراهيم حمودة. إبراهيم حمودة قالت لي وردة إبراهيم حمودة ولا لا وين رحت أنا سعد عبد الوهاب اليومين دول سعد عبد الوهاب وين رحت انا رحت لتاريخ يمكن لتاريخ لا تاريخ قديم جديد عفوا الثلاثاء الاغنيه لسعد عبد الوهاب اليومين دول والله انك ناصح يعني. طيب نسمع مقدمه الاغنيه وجزء منها ثم نكمل.

نسمع فريد الأطرش في يا حبايبي يا غايبين، طلبها علي حسون من لندن. يا علي، شو أخبارك؟ علي حسون، إن شاء الله تكون متابع تسمع طلبك.

شيء في الدنيا بيسعدنا يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيسعدنا يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيسعدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيسعدنا يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيسعدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا.

0: حبايبي ايامي فداكم انساني فرحي لو انساكم يا حبايبي ايامي فداكم انساني فرحي لو انساكم يا حبايبي ايامي فداكم.
1: طربيات عبر اثير اذاعه صوت الخليج ونصل الى طلب مروان سعيد. طبعا لغينا في الهدية لأنه الوقت ما ليس لدينا كثير منه. حمد طلب صمد النجدي من الخشابة وأغنية أغنية من أغاني الكيف، طلبها مروان سعيد.

محمد بن أحمد الشوكري من عمان طلب جروح قلبي وتروينك يا عازف عود لخالد الشيخ.

تربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج، والوقت يمر سريعا. نبيل كان طلب عليه من يا قلب تعتب عليه من لوحيدة خليل.

وصلنا للأغنية الختامية، مقطع لطلبة حنان. حنان طلبت من غير ليلى عبد الوهاب مقطع حبيبي معها. مع هذا المقطع نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.